السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم

دي وتضع أبزي كي كل حمل زاد حمل هرمير من ذا حمل حملها خفل حمل لرا وترى الناس تبوين دي خلق لرا سكارا نشا نشا وما هم ندري بسكارا نشا ولكن عذاب الله لكن عذاب دلا شديد سخد ومن الناس بازر خلقنا مناصوب دي يجادلو چه جغل كي باسون كي في الله بتوحيد دلا كي بغير علم بغير سد دليلنا ويتبعوا تابداري كي كل شيطان داري وشيطان مريد سرقشا كتب عليه لازم دي پدباني لكل دي پدباني بسلق دي پدباني أنه يكينن دا شيطان مناسوك دولاه چه سوك دوستيو كي دي شيطان فأنه بشك دي چره يضلوه گمراكي اغلرا ويهديه وخودنو كي غدل عذاب الصغير غذاب دلنبو والا يا أيها الناس اي خلقو ان كنتم كشري تاسو في ريب بشكي من البعثي دا قيامتنا فإنا خلقناكم بس بشك من پیدا کري تاسو اصلا من تراب دا خورنا ثم وبيا من نطفة نسلا دا نطفين نسل ستاسو ثم او بيا من علاقة دا غوين منجمدنا ثم او بيا من مزغة دا تقلي دا وخنا مخلقة دين جدام الخلقة دا وغير مخلقة دين يا مخلقة دين جي شكل والدا وغير مخلقة دين اونا تماما دا لنبين لكم دا بارد دي چمان ظاهر قدا سدا کمالات دا قدرت زمانگا ونقر من قراري ورقو پل الرحام ابراحيم گي ما ستا نشاو چمانگ وارو الى جل مسمن دري وخ مقرر بوري ثم او بيا نخرجكم من رو باستا سلطف بلن ما شمان ثم او بيا لتبلغو دا بارد بیا تربیت کو منستاسو لتبلغو دا پار دی تاسو رسی گئی اشدکم زوانے دا ومن کم باز استاسو نا مناسوک دی توفا جو اپاد گریشی ومن کم قبل ارزل العمر ومن کم باز استاسو نا مناسوک دی یورد دو جواب اس گریشی الى ارزل العمر یغزویب عمر دا لکی الى یعلم دا پار دی چی نشی پوا دے من بعد علم پس پوی نشین بیوشی بانی و تر الارض و تبوینی دی زمگی لرا حامدتن اوچا فإذا با وقی انزلنا چکل مغرورو علیها پدیوانی الماء بارانو اهدزت ارکتو کی وربت اپرسی کی وانبتت زرعون کی من کل زوج بحیج دهر نوع خستنا دهر یو جوڑ خستنا ذالک مذکور بأن اللہ تپار دی تاسو یکینو کی چلا تالا هو الحق وموجود دی حقیقتا وأنه بشك الله تعالى يحيي الموتى جندي كي مرلرا وأنه بشك الله تعالى على كل شيء برسيباني قدير قدرة والزاد دي وأن الساعة يكينا كامت چري آتية رادون كده لا ريبا نشتري شك شبا بيا بديكي وأن الله بشك الله تعالى يبعثو پورتا كي مناسوك في القبور چب قبرنو كي دي دعاو كي چل لازمون نرزاشي اللہ زمان دا سبق قبول و منظور کی اللہ مونگ تو اللہ استقامت را کی اللہ زمان دا دین خدمت والی دا قرآن شریف خدمت را نوالی دا قرآن برکات را سر شامل حال کی اللہ سور بیماران دی اگر طول اللہ صحت ور کی بے روزگار دا حلال روزگار ور کی بے کور اللہ خکل کور ور کی دا چا دشمنائی دی اللہ دا غی دشمنائی ختم کی اللہ زمان دا دی دا طولو پس صراط مستقیم معنی اطلل تو فکر علی را کی او اللہ دا قرآن مجید خدمت را نباقصن طریقہ بانی والی سور حضرات منگ سر دی درس کی شریک دی اگر طول پا قرآن شریف بانی پوا کی دا قرآن دا برکاتو نے مستفید کی او اللہ دنیا خیرت زمان خیستہ کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم رحمت

ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تدين إلى وامت الإكسيلا لس من كوزيبا فحساب 2.5 غراما تاسو بچدينو في سل لتر وبوكي في إكال تاسو دا استعمال وليش تدين إلى وامت أفورين فارا كلوستروين بحساب 2.5 غراما في إكال تاسو دا دي استعمال كوليش تدين إلى وامت پانو چكم خلداغون دي براون ليف سپارتو

بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

نزدي كاسمتكس جنرال ميديكال صورة لاشيو سانتا زمون دغا بلدون ارغني كريم بلدون ارغني في سواشالي هاي الله سم دير تيم بعد مستا آواز باوري دو دامونك تسوق وي داكتر روحانية دا پشاور مونك تمستي آلیگي داكتر روحانية دا پشاور وي خوب بس رتی را لامات کرده دي مونگ است چل کرده دي جي اللہ دي نگی جي داكتر روحانية دا پشاور دا